نمدين عم ذكر سيني أخباني وإلا وإياكو نمدين أهو ميزايا وإياكو نمدين وإياكو نمدين نمدين وإياكو نمدين وإياكو سامي مي أنا ميتو ما ديفريس وانتي أسيرس واتي أسيرس وإياكو نمدين نمان واتاتو ندوم فنانو وإياكو نمدين Messiah, Messiah, Messiah, you're in